0: وقفوا الشندير منحبة فيكم إسا الهين بيش تجدوا الممبرشيب تاكم مش تسمى بس إما كون بارتي منا السيهب على 11 الدولار وبس كونسيشن يو 16 الدولار صحيح الفلوس اللي ينجبرو ما يمروش الشندارة تالبروغرامي مالتين إما الستاسيون بيش ينكمبلو نشندرو داون البروغرامي تشامبلو ديسا إيربا ويهد همسا ويهد ديسا تنين تليتا يو 04-09-96-1928
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري ومع أولى فقرات اللقاء وشخصية الأسبوع. وشخصية هذا الأسبوع عزيزي المستمع هي الفنانة الممثلة والراقصة المصرية سهير زكي. ولدت سهير زكي عبد الله في مدينة المنصورة، لكن أصولها ترجع إلى صعيد مصر. انتقلت إلى الإسكندرية وهناك بدأت شهرتها كراقصة، ثم اتجهت إلى القاهرة لتواصل مسيرتها الفنية، فشاركت في برنامج أضواء المسرح وقدمت عروضها في عدد من أماكن السهر المعروفة. كانت أول راقصة تؤدي رقصاتها على أغاني أم كلثوم، وهو ما شكل نقلة نوعية في أسلوب الرقص الشرقي. شاركت في أكثر من 50 فيلما ممثلة وراقصة. تزوجها المصور محمد عمارة، وبلغت ذروة شهرتها في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. قدمت رقصاتها في مناسبات رفيعة المستوى. اعتزلت الفن في بداية التسعينيات، حيث اختارت التفرغ لحياتها الزوجية والأسرية مع زوجها المصور والفنان محمد عمارة. وكان آخر أعمالها الفنية فيلم أنا اللي استاهل عام 1984، الذي شارك في بطولته الفنانون وحيد صيف، محمد عوض، وناجي عزت. لها من الأفلام أفلام كثيرة ومسلسلات كثيرة. لماذا لقبت براقصة الملوك والرؤساء؟ لم تكن سهير زكي مجرد راقصة شرقية، فقد أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب راقصة الملوك والرؤساء، لأنها كانت الوجه الفني الأول في الحفلات الرسمية والسياسية لعقود، وهذه أبرز الشخصيات السياسية التي رقصت أمامها مع التفاصيل المتاحة عن الزمان والمكان. الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، المناسبة حفل رسمي خلال زيارته إلى مصر في سبعينيات القرن الماضي ضمن جولته في الشرق الأوسط عقب حرب أكتوبر. كانت سهير زكي الراقصة الرئيسية في الحفل الذي أقيم على شرفه في القاهرة. الرئيس التونسي الحبيب بوركيبة، المناسبة حفلات رسمية أقيمت خلال زيارته إلى القاهرة. كان بورقيبة من المعجبين بفنها وطلبها مرات عدة في المناسبات الرسمية. شاه إيران محمد رضا بهلوي، في حفلة رسمية في حفلات رسمية رفيعة المستوى رقصت سهير زكي في القاهرة أمام شاه إيران قبل قيام الثورة الإيرانية عام 1979، وكانت جزءا من الدبلوماسية الناعمة المصرية آنذاك. الرئيس المصري جمال عبد الناصر، طلبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصيا للرقص في أعراس أبنائه، وكانت تلك الحفلات بوابة شهرتها لدى سائر الزعماء والساسة. وزير الدفاع السوفيتي، كانت أول راقصة مصرية تقدم عروضها في الاتحاد السوفيتي بدعوة من وزير الدفاع آنذاك في فترة التقارب المصري السوفيتي. توفيت سهير زكي يوم 2 مايو 2026 بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانها بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وتم الدفن بمقابر العائلة. رحم الله الفنانة الجميلة سهير زكي، وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع شخصية أخرى.

ودلوقتي عزيزي المستمع بعد ما سمعنا فقرة سهير زكي هنقول لكم إيه؟ هل الرقص لمدة 30 دقيقة أفضل من المشي؟ بيعتمد الأمر على شدة التمرين، فالمشي السريع على منحدر قد يعادل أو يتفوق على الرقص الخفيف. أما أنماط الرقص عالية الطاقة فعادة ما تتفوق على المشي على أرض مستوية في حرق الطاقة وإذا كان الوقت ضيقا فإن جلسة رأس مركزة لمدة 30 دقيقة قد تكون فعالة للغاية. الرأس الشرقي وفوائده: يساعد الرقص الشرقي على تقوية جهاز المناعة ومكافحة التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية. يقلل الرأس من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة ويحسن من صحة العظام والمفاصل. يساهم الرأس في تخفيف ألم الظهر وتشنجات العضلات وأعراض الدورة الشهرية. فكلنا محتاجين إن إحنا نعرف شوية الرأس الشرقي. ويلا الدنيا بترقص مع مين؟ مع عمرو دياب.

92.3 اف ام البرنامج المصري. ودلوقتي علشان اخليك تمشي عضلاتك كويس هسمعك او ترقص انت على نغم عزيزة. خليكم معايا.

92.3 FM البرنامج المصري. الفقرة دي جميلة. هل صح كل قصير مكير وكل طويل هبيل؟ مش معقولة. هذه المقولة ليست حقيقية، ليست حقيقة علمية ولا قاعدة صحية، بل هي مجرد مثل شعبي ساخر وموروث ثقافي استخدمه الناس قديما للتندر والفكاهة، ولا يمت للواقع والصحة أو الصحة النفسية والعقلية بصلة. إليك شرح هذه المقولة. طبيعة المقولة بتقول هي جزء من الأمثال الشعبية المتداولة في بعض الثقافات العربية، وتأتي بصيغ مختلفة مثل كل قصير مكير أو خبيث وكل طويل هبيل، ولا تعتبر قاعدة واقعية. الذكاء والصفات الشخصية، الذكاء والمكر والقدرات العقلية والشخصية هي سمات نفسية وعصبية معقدة. ترتبط هذه الصفات بالتكوين الجيني والبيئة والتعليم والخبرات الحياتية للفرد، وليس لها أي ارتباط علمي أو جسدي بطول أو قصر قامة الإنسان. إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد عن أصل الأمثال الشعبية أو الرؤية العلمية لسمات الشخصية، يمكنك طبعاً أنك تقرأ زيادة.

92.3 FM البرنامج المصري. هل صحيح ريحة الخل بتطفش النمل؟ نعم، بيعتبر الخل من أكثر الطرق الطبيعية فعالية في طرد النمل وإبعاده. إليك التفاصيل وكيفية الاستخدام. طريقة العمل: النمل بيعتمد على الفيرومونات لتتبع مسارات الطعام، ورائحة الخل النفاذة تعمل على تشويش ومسح هذه الروائح مما يجعله يفقد طريقه. كما أن حموضة الخل بتزعج النمل وبتعتبر بيئة طاردة له. طريقة الاستخدام: اخلط كميات متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة في بخاخة، رش المحلول على الأركان وعتبات النوافذ والأبواب وأي مسارات أو شقوق يدخل منها النمل. يمكن استخدامه أيضا لمسح أسطح المطبخ والخزائن لتعقيمها وإبعاد النمل عنها. ونصيحة تانية: مفعول الخل يدوم طالما كانت رائحته موجودة، لذلك كرر الرش يوميا أو عدة مرات في الأسبوع للحفاظ على المنزل خاليا من النمل. أو ممكن تحطه في سمول كونتينر شوية نمل شوية خل وتحطه في أي حتة أنت عارف أنه النمل بيجي عليه.

92.3 FM البرنامج المصري. كل شيء يحدث في حياتك يكون معه جزء من شخصيتك. إزاي؟ هنسمع مع بعض. الأحداث القاسية تجعلك أكثر قوة، الأحداث المؤلمة تجعلك أكثر تحملاً، الغدر يجعلك أكثر حذراً، الفشل يجعلك أكثر خبرة، والصدمات تخفض سقف توقعاتك، رحيل من تتوقع أنك لن تعيش بدونه يجعلك تدرك بأن الحياة لن تتوقف على أحد.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة الأسبوع. قصة الطبيب والمريض المتفائل. كان هناك طبيب يدعى دكتور يوسف يعالج مريضا مصابا بمرض خطير. رغم صعوبة حالته كان المريض دائما متفائلا ويؤمن بالشفاء. كان يقول لنفسه وللآخرين سأتعافى، لدي الكثير لأعيشه. بمرور الوقت بدأ المريض في التحسن بشكل غير متوقع حتى تعافى تماما. عزيزي المستمع، هذه القصة تعلمنا أن الأمل والإيجابية يمكن أن يساهمان في الشفاء والتحسن.

92.3 FM البرنامج المصري. ومن الأقوال الحكيمة: الشخص الغيور لا يبدأ بتقليدك مباشرة، يبدأ أولا بانتقادك وتشويه صورتك وتحريض الآخرين عليك، ثم ينتهي به الأمر وهو يحاول أن يصبح نسخة منك. زيادة الاهتمام بمن لا يستحق هو زيادة في قوة الصدمة التي ستنالها لاحقا. لا تعطي أكثر من اللازم حتى لا تخسر أكثر من اللازم. الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل من الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه مجددا. فما خلقنا متعلمين، ومن لا يخطئ لم يتعلم. لا يوجد في الحياة جهاز لقياس الوفاء أدق من المواقف، فالمواقف تعطيك الإجابات بكل وضوح.

عزيزي المستمع، وبهذه الأقوال بننهي برنامج النهاردة. لقاءنا القادم إن شاء الله يوم الثلاث من 2 لـ3 بعد الدقوال بننهي برنامج النهاردة. لقاءنا القادم إن شاء الله يوم الثلاث من 2 لـ3